التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العظيمة.